keamanan telah hilang, yang paling tersiksa dan dirugikan adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Yang punya harta banyak, para provokator, mereka tinggal naik jet pribadi dan keluar negeri dan tinggal di apartemen-apartemen mereka di luar negeri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, rupanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ditegaskan kepada kita bahwasanya nikmat keamanan itu adalah nikmat yang tidak boleh kita remehkan. Nikmat besar yang wajib kita syukuri. Bahkan Allah terangkan tidak kalah penting dengan nikmat makan dan minum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memberikan keamanan, ketenteraman dan kedamaian yang sempurna untuk negeri tercinta kita ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan tangan-tangan kita sebagai tangan-tangan yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejelekan. Sebagaimana ini sabdakan dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ja'ala Allah mafatiha lil khair wa maghaliqa lis syarr." Syurga untuk mereka yang menjadi pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. "Wa wailun liman ja'ala Allah mafatiha lis syarr wa maghaliqa lil khair." Dan sungguh celaka atau neraka bagi mereka yang membuka pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu kebaikan. Ibadallah, aku li qawli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa tawabur rahim, tawabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Innahu huwa sami'ul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويقول ربنا جل وعز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين عن القوم الظالمين عن القوم المعتدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة

الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم

يتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر.

0: نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم من موقع tvquran.com.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati radio Roja Kendari, mukumullah berikutnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع.

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.